0: السلام.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم.
1: فرمان الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. صدق الله العظيم. Kalaulah orang yang memberi hutang percaya kepada orang yang berhutang, maka hendaklah orang yang dipercaya itu menyempurnakan amanahnya, iaitu hutangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Surah Al-Baqarah ayat 283.